0: من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع.

0: من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Amin ya rabbal alamin. Demikian tadi audah azannya menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu zuhur. Sementara itu waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar bagi daerah Brunei Muara dan Temburung ialah pada pukul 3.43 minit petang. Bagi daerah Tutung pula ialah pada pukul 3.44 minit petang. Bagi daerah Belayat 3.46 minit petang. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita laksanakan akan setiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
2: Doa selepas wuduk.

الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وزريته بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملة ويحشرنا في زمرتهم الفاتحة أثابكم الله.

أخيه المقدم محمد بن علي باعلوي وأصوله وفروعه وجميع ساداتنا آل أبي علوي وذوي الحقوق عليهم أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة.

الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركاتنا صاحب الراتب قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله بارث، ثم إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركتنا الحبيب أحمد بن حسن العطاس، ثم إلى روح الحبيب محمد بن سالم العطاس وأصولهم وفروعهم وزوي الحقوق عليهم أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أثابكم الله.

الفاتحة إلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين، ثم إلى أرواح والدينا ومشائخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين، ثم إلى روح المرحوم سلطان حجي عمر علي سيف الدين سعد الخير والدين ابن المرحوم سلطان محمد جمال العلام وأصولهم وفروعهم أجمعين، ثم إلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة أثابكم الله.

الفاتحة بالقبول وتمام كل سؤل ومأمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة، دافعة لكل شر جالبة، لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ومشائخنا في الدين مع اللطف والعافية، وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان، بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولد عدنان، وعلى نية أن الله الكريم ينصر ويوفق ويسدد الواثق بالله سلطان بن دار السلام حدي حسن البلقية معز الدين والدولة، ولكل نية صالحة، وإلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة أثابكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.
1: آمين.
0: سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك.
1: آمين.
0: فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا.
1: آمين.
0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين.
1: آمين.
0: وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين.
1: آمين.
0: وصلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين.
1: آمين.
0: وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين.
1: آمين.
0: وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها، وأنت خير الوارثين.
1: آمين.
0: اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبناننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا.
1: آمين.
0: اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك وجوارك من كل شيطان مريد.
1: آمين.
0: وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر، إنك على كل شيء قدير.
1: آمين.
0: اللهم احطنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل، إنك سميع الدعاء.
1: آمين.
0: وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: آمين.
0: وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين.
1: آمين.
0: بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: آمين.
0: تقبل الله منا ومنكم.
1: من